هوا كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقتي ياخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال يلا عيدها. والهوى كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بجادل، اوقات انا بهرب، اوقات بضحي، اوقات انا بصبر على وقتي ياخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال سيفي دلال. طوسي ونبال نحن الرجال نحلم ونبني نطمح لبكره نكتب نغني.

تراب الأرض يوما بركب أشعر أنه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين أرجع أسكن بجهنم بعتدى مش من هن روح من هن وبعدل حاض نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للأمور بدقة ناس تنتج أن الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشيب كل سنتيمتر عده أميال

بشوفني حالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت المحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال.

والهوى كتال. اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات نبهرب، اوقات بعلي، اوقات نبهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال. يلا عيد هاي. والهوى كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بجادل، اوقات نبهرب، اوقات بضحي، اوقات نبصبر على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي لم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال وسيفي دلال. طوسي ونبال نحن الرجال نحلم ونبني نطمح لبكره نكتب نغني تخطر لي.

بخطي يوما بركي بشعر انني وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعتاد ارجع اسكن بجهنم بعتدى مش من هن روح من هن وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للامور بدقه ناس تنتج ان الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشيب كل سنتيمتر عده اميال

بتشوفني حالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت لمحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلامي